سرقينا ما ناكل في ما ندوزو يخلي مولاتو من تحليمه اللي داتو يا مولاتو هيا محبوبي شهاد العمل عملت بي

والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ما هوش لولا تنسب هيا جاني مار بركاني

يا خاوتي توحد الله ونعلو الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة وشحار راحوا فيها من البنات وشبان.